يقارن يونو نوفا ينعتو تشكين نقبضني أقوني غفور كم يقول أنو نوفا يقول ينعتو تشكين نقبضني أقوني غناين كم يقول أنو نوفا يقول ينعتو أنو غينا بيغن نياب تمي 20 أقوني غسفن بانيقتو نوفا يقول ينعتو 30% شرد دغن نغلوني 30% ميني غن نغلوني تشكين نقبضني أقوني غفايف قيكتادرا أنو نوفا يقول ينعتو 30% ميني غن نغلوني Doni Tashikain no Paduni Ukoning of one. Kang it to Wapik, Minikain Nakatam Nyatu, Sidel Paduni, Tashidak Paduni, Anuringa, one Nayak to me 20 Ukoning a two, Mittimatelik, Unu Shikin no Paduni, Novaya Valuni, 60% Sidel Derun Naldoni, Ukoning a three, Perjuk, Unu Shikin no Paduni, Novaya Valuni, Anuringa, one Nayak to me 30-50 more. Ukoning a three, Iglulik unu shirakirin nyakto, anuringa one nayak to me 30-50 mu ukoning a seven, Shanerayak unu shirakirin nyakto, anuringa one nayak to me 30-50 mu ukoning a six,